الحالي كل ما نروح لك الحالي ما بديكيش يسوي لك مابوتو واما مدك صحي أصر راديو يسوي لك أنه استوديو الراديو مسبي كل شنجا يوانيكا البروفينسيا سوتو توني و

رجل ويلا بروفينسي يوكار دلقات لقد نراحني وكما صمو هنا هنا ويلا كاي بروفينسي تهرؤية صوت جواني وإلى براهو أمبولا ونيا صني يوكار دلقات أنا انتظريو بروفينسي وزمازيا يمو سطو وكينا ما هو كمكين نيرانا هون بوا ما بيتك سان ياسر راديو منولمو نيما كوا نيما كوا مسلو برني الراديو ايو الراديو ما كرو الراديو نتيكلي الراديو نينينين الراديو شيري تاكسيشتا ويبو وراتو نترو مغاري مبيرو ويلا كاو بروفينسيو زمبيزي